رحمه الله ودمها ندامة السرار واجعلني من الصالحين. استووا صفوفكم بين تسويه الصفوف من تمام الصلاة. صلي بعضكم بعض على المسلمين قبلة هذا إمام الله أكبر.

سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. وازمني وارزقني واهدني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.